0: برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم مستمعاتنا على راديو معجزة في برنامج بنت بلادي زينة. في الحلقة ديال اليوم غنهضروا على الكالسيوم. الكالسيوم معروف بزاف والأغلبية منا كيسمع به وكيعرف أنه مفيد للعظام والسنان. في الحلقة ديال اليوم بغينا نهضروا على فوائد أخرى ديال الكالسيوم اللي ما معروفاش، وغنقولوا الحوايج اللي كتخلي الكالسيوم ينقص في الذات، وحتى كيفاش نعرف باللي الكالسيوم عندي ناقص، وغنختموا الحلقة بالماكلة اللي كنلقاو فيها الكالسيوم. كما قلنا الكالسيوم معروف بزاف وكلنا كنعرفوا أنه مفيد للعظام والسنان، و 99% من الكالسيوم اللي في الذات ديالنا كاين في العظام وفي السنان، وكتبقى نسبة قليلة هي اللي كتكون في بلايص أخرى في ذاتنا. واخا هاد النسبة قليلة ولكن عندها بزاف ديال الفوائد ومهمة للصحة ديالنا. وخاصنا نعرفوا باللي ملي ما كنردوش البال للكالسيوم وما كناكلوش الكالسيوم الكافي للذات ديالنا، كياخذ الجسم احتياجاته للكالسيوم من العظام، وهذا الشيء كيتسبب في مرض هشاشة العظام اللي كنكبروا في العمر. والكالسيوم كما معروف مهم بزاف في العظام وخصوصا للعيالات، حيث ملي كنكبروا في العمر كتبدا تبان مشاكل في العظام وفي المفاصل. الكالسيوم كيعاوننا نتفاداو هاد المشاكل وكيقوي العمود الفقري وكيقلل من الحريق ديال الظهر ولا الحريق اللي كيكون في المفاصل. المعلومه اللي مهمه بزاف واللي يقدر تجيك غريبه هي ان الكالسيوم ما كيخليش الواحد يغلط. اكيد دابا غتكونوا كتسائلوا شنو علاقه الكالسيوم بالغلط. ملي كناكلوا الكالسيوم اللي محتاجاه الذات ديالنا، هاد الشيء كيخلي الذات تحرق الدهون اكثر، وحتى التخزين ديال الدهون في الذات ما كيكونش كثير. والكالسيوم كيخلي النسبه ديال الحموضه في الذات تقلال وتكون في نسبه عاديه. هاد الحموضه اللي كتكون في الذات كتجي من الماكله اللي كناكلو، خصوصا الماكله اللي فيها السكر والوجبات السريعه وماكله واحده اخرى. هاد الحموضه ملي كتزيد كتقدر تسبب امراض بحال الحجر في الكلاوي ولا مرض السرطان، وكتخلي الضغط ديال الدم يعلى. على ديك الشيء الكالسيوم مهم بزاف، حيت ملي ما كيخليش الحموضه تزيد هاد الشيء كيحمينا وكيقلل من احتمال يكون عندنا ضغط مرتفع. وكما كنعرفوا الضغط ديال الدم كيأثر على القلب، وهكا الكالسيوم كيحمي حتى القلب ديالنا. واخا قلنا هاد الفوائد كامله، هاد الشيء ماشي معناه ناكلو اكثر من اللازم ديال الكالسيوم ولا ناخذ مكملات غذائيه، حيت كما معروف اي حاجه ملي كتفوت الحد ديالها ما كتبقاش مفيده ولكن كترجع مضره للصحه ديالنا. على ديك الشيء ما خاصش الوحده منا تاخذ مكملات غذائيه ديال الكالسيوم الا قالها لها الطبيب ونصحها بهم. وكتبقى احسن حاجه هي اننا ناخذ الكالسيوم اللي كنحتاجوه من الاغذيه الطبيعيه. باش ناكلوا الكالسيوم من اغذيه طبيعيه كنلقاوه في الحليب كما معروف، المشتقات ديالو بحال الياغورت، كاين في الخضره اللي كيكون ورقها خضر بحال البروكولي، السبانخ، الكرومب، وما نساوش الكالسيوم كاين حتى في الحوت، وكنلقاوه بكميات مهمه في العظام ديال الحوت بحال السردين، وكاين حتى في اغذيه واحده اخرى بحال القطنيه، الفواكه الجافه، وزيد وزيد. ملي كيكون الكالسيوم ناقص في الذات كاينه بزاف ديال الاعراض اللي كتبان علينا، مثلا الضفران كيتهرسوا بالزربه، كيكون عندنا الم في المفاصل وفي الرجلين، كتزيد الضربات ديال القلب، وبزاف ديال الحوايج وحده اخرى. ولكن باش نتاكدوا بلي الكالسيوم هو اللي سبب هذا الشيء ضروري نشوفوا الطبيب. وخاصنا نعرفوا بلي الامتصاص ديال الكالسيوم في الذات كيكون كثير من اللي كيكون مع فيتامين دي. هذا الشيء كيخلينا نعرفوا بلي ماشي غير الكالسيوم بوحده مهم للذات، ولكن المهم ناكلوا معاه فيتامين دي ولا نجلسوا في الشمس، حيت كما كنعرفوا فيتامين دي كناخذوه من الشمس. مستمعاتنا نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في الحلقة ديال اليوم، وكما كنقولوا ديما مهم نردوا البال للماكلة ديالنا والفيتامينات والمعادن، حيت كل شيء عنده علاقة ببعضياته. واليوم يقدر هضرنا غير على الكالسيوم، ولكن أكيد هاد الشيء عنده تأثير حتى على فيتامينات أخرى وحوايج أخرى في الذات ديالنا. نتلاقاو غدا في برنامج بنت بلادي زينة مع موضوع جديد ونصائح ومعلومات مختلفة.
0: كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تواصلي معنا اتصلي على الرقم 06-01-96-57-57 06-01-96-57

البعد عن الحضارة. سارة امرأة تسكن في الحارة، حارة تبعد كثير البعد عن الحضارة. سارة متعبة بهموم وأثقال المنزل، فيوما ما مرضت وذهبت إلى المستشفى في وسط المدينة للاستشارة. فرأت منازل فخمة وعمارة، تعجبت فذهبت أكثر لزيارة. فوجدت مدرسة ودخلت قرب الإدارة. رأت أطفالا يلعبون فتعجبت وقالت: لما أنا لم أدخل المدرسة وألعب مثل هؤلاء الأطفال في الحارة؟ لما لم يكن لدي الاختيار؟ رجعت سارة للدار ودموعها لم تستطع الانتظار. عندما وصلت جلست قرب قنديل يضيء مثل المنارة، وأسئلتها تقول: لما لم ألعب وأدرس في صغري مثل أبناء الحضارة؟ صلت لأول مرة وقالت لله بدموعها: أرجوك أريد الاستقرار، أرجوك أرجوك سئمت الانتظار. أجابها صوت داخلها يقول: يا ابنتي، لأجلك في مذود أتيت، فساكنت خرفانا وأبقارا، لكن مجدي كان باقيا أعلن عنه النجم بشرارة، والمجوس لي سجد ورد الاعتبار. هو الآن اختيارك، ولك أبقي القرار. اختاري مجدا فانيا أو اختاري أن تفرحي، ففرحي ينير الأبصار. فعم السكون والطمأنينة قلب سارة. ومضت أعوام بعدها تذكرت صلاتها، فبصلاتها أصبحت الآن حياتها أجمل، وهي أصبحت الآن في الحضارة تسكن أحسن عمارة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: واحد عنده إمكانيات إلا شي واحد عنده الفلوس وما عارفش شنو يدير بهاد الفلوس بهاد الإمكانيات. اليوم معنا رجاء اللي غتهضر لنا على هاد الموضوع هذا. مرحبا بكم مستمعاتنا في هاد الحلقة هادي. رجاء ما نسولك في الأول ونقول لك واش غريب نلقاو ناس اللي عندهم إمكانيات عندهم الفلوس وما كيعرفوش شنو يديروا بها أو لا. كتلقاي واحد لاباس عليه عنده كل شيء لكن هو في اكتئاب، لكن هو في حزن، ما عايش حياة متوازنة. واش غريب نلقاو هاد الشيء هذا؟
1: لا، هو هذه واحد الظاهرة اللي كاينة في بزاف البلايص، يعني بزاف الناس عندهم بزاف ديال الفلوس ولكن المشكل انهم ما كيلقاوش السعاده، او لا كتلقاهم سواء عنده كيعانيوا من اكتئاب حزن او لا، ما كيعيشوش واحد الحياه يعني فيها فرح وسعاده. واللي بغيت نقول هو ان الفلوس ماشي هما اولا غير وسيله، يعني كنحققوا بها واحد الرغبات ديالنا، وهما ماشي اللي كيخليو الانسان يعني سعيد او لا عايش حياه مزيانه. حيت الانسان باش يكون سعيد خاصو يعني بحال كاينين بزاف ديال الجوانب كيخصو يكون مرتاح فيهم، بما فيهم الجانب الروحي، يعني علاقته مع الله خاصة تكون أهم من الفلوس في حياته. فالعلاقة مع الله مهم أن الإنسان يكون كيحس فيها بالراحة، خاص يكون عنده يعني علاقته مع الناس. الجانب المادي هو كيلعب دور، الجانب المهني، يعني بزاف ديال الجوانب خاصو يكون عنده واحد توازن هكا غيعيش حياة مزيانة. وأهم حاجة أن الإنسان ما خصوش يحط كيف ما قلنا الفلوس في بلاصة الله، لأنه ما يمكنش الله كيقول ما يمكنش الإنسان يخدم سيدين، يا إما الله يا إما المال. فإلا حطينا الله في حياتنا هو الأول وعطينا أهمية الجانب الروحي في حياتنا، أكيد أننا غادي نلقاو هذيك الاكتفاء الذاتي في الله أكثر. والفلوس كيبقاو كيف ما قلت غير وسيلة اللي كتخلينا نحققوا واحد مجموعة ديال الرغبات اللي عندنا، ما كتساعدش أنها تخلينا سعداء يعني، أو لا تخلينا نفسيا كنحسوا بمزيانين ولا شي حاجة بحال هكا.
0: شنو الله كيقول في كتابه على الفلوس؟
1: كيف ما قلت أن الله كيقول ما يمكنش للإنسان يخدم سيدين. الفلوس هما غير كنستعملوهم باش نقضيو بهم الحاجيات ديالنا. ألوغ اون فوا كنحطوا الفلوس في بلاصة الله، هنا كيكون واحد الخلل. ما يمكنش لينا نعبدوا الله ونعبدوا الفلوس، فسواء غنختاروا الله ونتبعوا الله وهو غيعطينا الفلوس وخصنا نستعملوهم بأمانة، سواء غادي نحطوا الفلوس في بلاصة الله. ملي كنحطوا الفلوس في بلاصة الله كينتج على هذا الشيء الاكتئاب، الانسان ما كيحسش راسه مزيان، كتحس براس بالحزن. علاش؟ لان الجانب الروحي كيكون فيه واحد النقص. فمزيان الانسان يفرق بين هاد الجوج ويعطي اهميه لله اكثر.
0: الى واحد عنده امكانيات وعنده فلوس بزاف كيقولنا، كيفاش يقدر يستخدم هاد الفلوس؟ كيفاش يقدر يستخدم امكانياته يعني بطريقه مزيانه لترضي الله؟
1: هو في الكتاب المقدس كيقول الى عندك جوج عطي وحده. بالنسبة للناس اللي عندهم الفلوس وباغين يستخدموهم يعني المشيئة ديال الله، أنا كنصحهم أنهم يصليوا ويشوفوا الاحتياج فين كاين ويحاولوا يطلبوا من الله يوجههم في الفلوس اللي يعطاهم ليهم. فمزيان الإنسان يشوف خوت، كاينين خوت دايرين به، كاينين ناس محتاجين، كاين عطى الله فين نوضفوا زعما الفلوس ديالنا، وخصنا نباركوا الناس الآخرين كيف ما الله كيباركنا حنا. فمزيان الإنسان يتوجه لله بالصلاة ويسول الله فين يوظف الفلوس دياله.
0: يعني كنقولوا أن الفلوس والماديات ماشي هي القيمة ديال الشخص. في شنو هي القيمة ديال الشخص؟ إذا إنسان محطوط قدامك أكيد القيمة دياله ماشي في الفلوس، داكشي اللي عنده أو لا شنو سميته أو لا شكون هو، لكن القيمة دياله فين أو لا شنو هي القيمة دياله؟
1: القيمة ديال الشخص ما كتجلاش في الفلوس، لأن الشخص في حد ذاته هو اللي كيدير الفلوس. يعني ما يمكنش نقوله أن الشخص قيمة دياله كتحدد في الفلوس، لكن القيمة دياله كتحدد في أفكاره، في الامتيازات الشخصية دياله، في الحواج اللي هو كيدير. يعني هنا فين كتحدد القيمة دياله الشخصية؟ ممكن لقاو يعني واحد عنده بزاف تاع الفلوس وواحد ما عندوش الفلوس، لكن القيمة الشخصية ديالهم كتبقى متميزة بالنسبة لكل فرد. يعني ما كتأثرش بأشنو عندك ولا أشنو عندي، لكن كتأثر بالشخصية ديال الإنسان.
0: شنو رجاء يعني آخر سؤال ليك، شنو هي نصيحتك لكل واحد أو لكل مرة اللي عندها إمكانيات عندها الفلوس وما لقياش السعادة ما لقياش التوازن ديالها بهاد الفلوس، شنو تقدر تدير؟
1: أنا نصيحتي لهم هو أنهم يحاولوا يقلبوا على الله أكثر ويحاولوا يتقربوا من الله أكثر، لأنه هو مصدر السعادة ديالنا الحقيقية. الفلوس غير وسيلة كيف ما قلت، وماشي هي اللي كتحقق السعادة للإنسان. كاينين بزاف الحوايج اللي ممكن نحققوا بهم السعادة ديالنا بلا ما يكون عندنا الفلوس، يعني كتحقق من خلال عائلتنا، كتحقق من خلال المواقف الزوينة اللي كنعيشوها، ومن خلال علاقتنا مع الله كتحقق بزاف ديال الحوايج اللي خارجة تماما على الجانب ديال المادي. ونصيحتي لهم هو أنهم إلا عندك الفلوس بزاف ومعرفتي ما تدير بهم، حاول قرب من الله وشوف فين توظف هذوك الفلوس، مشي في شي حاجة اللي انت كتعجبك وتخدم بها، من خلالها تخدم بها الله، وفي نفس الوقت منين غتبدا كتخدم الله بفلوسك أكيد غتحس بالسعادة.
0: شكرا لك رجاء على الأجوبة ديالك. كنت دابا نقول لكم مستمعتنا الحلقة ديال اليوم سالات، نتلقاو في حلقة جديدة موضوع جديد وفي برنامجكم أنا حيرة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: معاك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. مرحبا بكل السيدات اللي كيسمعونا على راديو معجزة في برنامج بنت بلادي زينة، البرنامج اللي مهتم بيك بالصحة وبالجمال ديالك. على ديك الشي كل حلقة من هذا البرنامج حنا كنهضروا على مواضيع مختلفة اللي كتكون متعلقة بالصحة، بالجمال ديال الشعر والبشرة ديالك. وفي الحلقة اليوم بغينا نجاوبوا على واحد التساؤل اللي كيكون عند بزاف ديال العيالات، والجواب ديالو كيعاون حيت كيخلي الوحدة منا تعرف كيفاش تتعامل مع البشرة ديالها. موضوع الحلقة اليوم هو الأنواع ديال البشرة وكيفاش ندير باش نعرف النوع ديال البشرة ديالي. كاين 4 الأنواع ديال البشرة اللي هما البشرة الدهنية، البشرة الجافة، البشرة العادية، والبشرة اللي مخلطة. نبدأ بأول نوع وهو البشرة الدهنية. هذا النوع ديال البشرة كيكون عادة ميدم، والمسام ديالها كتكون ديما كبيرة وباينة، وفي العادي كتعاني من بزاف ديال المشاكل بحال حب الشباب ولا الرؤوس السوداء. والعيالات اللي عندهم هذا النوع ديال البشرة كيخصهم يردوا البال بزاف للنوع ديال الكريمات اللي كيديروا، وحتى الماكياج اللي كيستعملوا. فقبل ما تشري اي كريم ولا ماكياج، عرفي واش البشرة ديالك دهنية، وهنا خاصك تشري شي حاجة اللي ما غتيدمها لكش كتر. ندوزو للنوع الثاني وهو البشرة الجافة. هذا النوع هو بالعكس ديال البشرة الدهنية، كنلقاوها ديما ناشفة، وبعد المرات كدير واحد القشرة رقيقة وكتكون حمراء، والمسام ديالها كما قلنا غيكونوا ما باينينش، ودائما محتاجة للكريمات ولا زيوت طبيعية اللي ترطبها. وهذا النوع ديال البشرة اللي هي البشرة الجافة كتأثر بالجو، حيث البرد كينشفها وحتى الصهد كينشفها، فخاص المرأة اللي البشرة ديالها بحال هكا ترد البال وتهلا فيها في كل وقت. النوع الثالث هي البشرة العادية. هاد البشرة كتكون طبيعية ومتوازنة، ماشي ناشفة وماشي ميدمة، والمسام ديالها عادة كتكون صغيرة وقليل فين كيكون فيها الحبوب. آخر نوع هو البشرة المخلطة اللي كتكون ميدمة في الجبهة والنيف والذقن، وفي الباقي ديال الوجه كتكون ناشفة. وهذا النوع عادة كيكون كيعاني من بزاف ديال المشاكل بحال المشاكل اللي عند البشرة الدهنية، بحال حب الشباب والرؤوس السوداء، ولكن في المناطق اللي كتكون ناشفة في هذه البشرة ما كيكون عندنا حتى مشكل. هادو هما الأنواع بربعة اللي كاينين في البشرة، ولكن من غيرهم حنا كنهضروا على حالة ديال البشرة. مثلا ملي كتكون البشرة حساسة، هذا ماشي نوع، ولكن نقدروا نلقاو بشرة دهنية وحساسة في نفس الوقت. والمقصود بحساسة هو أنها كترجع حمراء في البرد، كتحسي بها كتجبد ويقدر تضرك شوية. وهذا النوع ديال البشرة كيكون حساس حتى للكريمات. حالة أخرى كاينة في البشرة هي النشوفية من الماء. هذه الحالة نقدروا نلقاوها في الأنواع ديال البشرة بربعة. والفرق بين البشرة الجافة والبشرة اللي ناشفة من الماء هو أن البشرة الجافة كيكون عندها نقص في الدهون، على ديك الشيء يقدر دير قشرة رقيقة، ولكن البشرة اللي ناشفة من الماء كتكون محتاجة للماء، على ديك الشيء يقدر يبانوا فيها تجاعيد في البلايص الحساسة بحال حدا العين وحدا النيف، ويقدر تكون دهنية وفي نفس الوقت ناشفة من الماء. باش أنا نعرف النوع ديال البشرة ديالي، خاصني نغسل وجهي مزيان في الأول من الماكياج وما ندير حتى كريم، ومن بعد ساعة نبدأ نلاحظ الوجه ديالي والمناطق اللي ميد ما فيه واللي ناشفة، وهكا غنكون قادرة نتهلا في البشرة ديالي على حساب الاحتياجات ديالها. ومن المهم نعرفوا أن البشرة كتبدل حتى مع العمر وحسب المحيط والجو والتغذية. بغيت نقول لكل مرة كتسمعنا، انتي زوينة والله أبدع فيك من اللي خلقك. شكرا لكم مستمعاتنا، ونتلاقى غدا على راديو معجزة. كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا تصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-59.

سلام المسيح. مرة أخرى معكم يا الخوت، أنا فتيحة، سميتي فتيحة. دابا كنتلاقاو في حلقة أخرى وكنطلبوا من الرب باش تباركوا في هذه الحلقة باسم يسوع المسيح، آمين. لكل واحد اللي بغى يقرأ هذا الكتاب، أنا فكرت في الأول نكتب غير الشهادة ديالي، ولكن من بعد ما بديت نكتب فكرني الرب باش نكتب القصة ديال حياتي. هذا حقاش راه مهم يعرفوها بزاف ديال الناس باش يتشجعوا ويتعلموا من هذه القصة اللي هي واقعية. ملي كان في عمري 7 شهور بديت يالله كنخلف الخلفات الاولين ديالي. با كان كيعاود لي بين كنت كنقبط في الطبلة ديال الماكلة وشي مرة مع السداري، وكنزيد شوية بشوية، وعاود لي بين كان كيعجبني بزاف الفراتس ديال الخبز. ملي كانوا كياكلوا كنت كنوقف مع الطبلة وكنبدا نلقط داك الفراتس اللي صغار باش ناكلهم، وكنت ديما كندير هكا. وبا كان كيعجبو يشوفني وانا كندير جهدي باش نهز داك الفتيوتة الصغيرة، سبعاني صغيرين، وشي مرة كيطيحو الفتاوت من يدي. عاود كنحاول مرة اخرى حتى كنقبضها وكنديها لفمي وناكلها، وديما كندير نفس الشيء. وبا كان كيقول لامي هاد البنت غادي تكون مرزاقة، يعني مبروكة. وكانوا كيقولوا باللي انا كنت زوينة وزعرة. واحد النهار وانا مازال صبية جاني مرض الشلل، وما كانش الشوكة ديال التلقيح، المرض الشلل في ديك الوقت في الخمسينات وفي الاول ديال الستينات. وبا وامي كانوا غشام يعني غير نية، والناس بداو كيقولوا للوالدية اديوها زوروها، وبداو كيديوني من سيد لسيد، وداوني باش يكتبوا ليا عند الفقهاء، وديما مسافرين بيا، واللي نعت ليهم شي واحد كيديوني ليه. والديا كانوا كيديروا مساكن جهدهم باش نبرا، ولكن الصحة ديالي زادت تورطات، ورجليا بجوج ما بقاوش كيتحركوا، وما بقيتش نقدر نوقف حتى في جنب الطبلة، ولا حطوني في شي بلاصة تما كنبقى حتى كيعاودوا يهزوني. وفي الاخر عاد داوني لعند الطبيب، وملي شافني الطبيب وقلبني عرف هذاك هو مرض الشلل. الطبيب تقلق بزاف وبخ والديا بالغواس، وكيقول ليهم علاش ما جبتوهاش في الاول، كنا نقدروا نداويوها في البدو ديال هذا المرض. هو كان طبيب اجنبي، ومن بعد صيفطهم لواحد السبيطار خاص بالاطفال المعوقين. هو في الحقيقة مؤسسة عالمية اللي كان سميتها نجيو الأطفال، يعني Save the Children، بحال اللي كيقولوا دابا أونيسيف. وكانوا المسؤولين كلهم أجنبيين من فرنسا ومن إنجلترا ومن أمريكا ومن دول أخرين، بحال الاتحاد الأوروبي اللي اتفقوا وكونوا هاد المؤسسة باش يعاونوا الاطفال اللي مراض ومعذورين. ايوا داوني الوالدين ديالي لداك السبيطار وسجلوني تما داخليه، يعني نعيش تما. وقالوا البا والمي صافي سيروا خليوها هنايا، واجيو غير فوق الزياره يومين في السيمانه وملي يكون شي عيد. انا بديت كنبكي على امي، وامي حتى هي كتبكي عليا، ودخلوني مع الدراري اللي قدي، كانوا حتى هما صبيان، وكانوا تما بزاف ديال الدراري بنات وولاد وعمرهم مختلفة وأمراضهم متنوعة، ولكن كانوا كيقابلونا مزيان بزاف، وكل شي كان نقي ومنظم، والمسؤولين كانوا كلهم أجنبيين، والفرمليات واللي كيقابلوا واللي كيطيبوا هما كانوا مغاربة، ولباسهم بيض ونقي، وكانوا حتى الرهيبات للسور. وداك المكان كان زوين بزاف، عامر بالجرادي والورد بالألوان والشجر ديال التوت، وكانوا فارقين شجرادي والطرقان بالغرس ديال الأزير والخزامة، فيهم الريحة زوينة بالخصوص مني كيكونوا منورين. وهاد البلاصة كانت واحد الأرض كبيرة بزاف ومدور بها كلها واحد السور والشجر، ومبني فيها شي 3 ديال القشلات ديال العسكر، وبجنب وحده فيهم بالضبط كانت المؤسسه اللي احنا فيها.
وفي الجنب الآخر كان فيه محل اللي كيديروا لينا ترويض فيه والمساج خاص لرجلينا والآلات باش نتمشاو لي زاباراي. كل شيء كان مجهز مزيان ومتقدم. وفي الجنب الآخر كان واحد البني ديال السبيطار فين كيديروا لينا العمليات لرجلينا. كانوا كيفكروا بين مرض الشلال يمكن يداويوه بالعمليات وحاولوا بأي طريقة يعاونونا باش نبراو، ولكن كان صعيب. والحل هو التلقيح أو في البدو ديال المرض خاص الترويض وتسخين الرجلين والحركات. وهذا السبيطار كانوا فيه الأطباء مختلفين في الجنسيات، ولكن اللي كان مسؤول في ذاك الوقت هو واحد الطبيب مغربي سميته مسيو العالمي. كان مزوج بواحد المرأة يهودية وهو كان مزيان بزاف وحنين مع المرض وديما كيضحك وكل شي كان كيبغيه، حتى سماو عليه العالمي الحنين يفتح الرجلين. وانا كان افتخر به كطبيب مغربي رائع، حتى انا دار لي واحد العملية لرجلي. ومن مورانا يعني من مور ذاك المؤسسة كانت واحد الغابة كبيرة وخداو واحد طرف منها وداروه لنا حديقة بارك ديال الألعاب، وكان فيه الألعاب متنوعة وبالألوان وزوينين، حيث كانوا جاو واحد المجموعة ديال الشباب متطوعين اللي هما أجنبيين باش يصوبوا لنا فين لعبوا. وفي النهار ديال الزيارة كانوا با ومي كيجيبوا خوتي باش يشوفوني، وكان كيعجبهم يلعبوا تما. ومن بعد بداو كيجيبوا بنات خالتي، ومن بعد بداو يجيو اولاد الجيران. كانوا كيديروا النوبه على شكون يجي، حيت كان مسموح يدخلوا غير ثلاثه ديال الاطفال مع كل عائله، وداك الشيء غير باش يلعبوا ديك الحديقه اللي زوينه. عاود ما كانش عندهم سكن بحال داك الالعاب، وبديت كنولف شويه. ولكن كل ما كانوا كيجيو والديا في النهار ديال الزيارة ملي كيمشيو كان بكي عليهم، كانت كتبقى في يدي الريحة ديال أمي، وكان بقى نشم يدي باش نحس بأمي. وديما في النهورة ديال الزيارة كان بقى ونتسناو والدينا وحبابنا، وكان قولوا الريحة ديال الحباب، الريحة ديال الحباب، وحنا فرحانين. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، ومن بعد في الفصل الثاني نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

كنت من الباحثين الحائرين أو السائلين المتسائلين، فتعال إلى جلجثة لتعرف أن خطاياك قد غفرت بموت المسيح هناك، فتنال هدوءا لعقلك وسلاما لقلبك.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني بحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء، وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكلي كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرفي قيمة نفسك. انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة هتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرف يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وانثى، فانت كمان مثله. وقديش انت بنت، قديش انت غاليه، قديش دموعك غاليه. هذا الكلام مش هتعرفيه الا ما تعرفي يسوع.